الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan meraih, pasti mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa betapapun dia, betapapun kondisinya, betapapun statusnya. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Namun, manakala seorang hamba ketika telah datang kepadanya zikrullah,

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat, kita tengah berada pada tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Itu artinya tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Haram, bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan serta ibadah, sebagaimana yang telah kita lalui beberapa di antaranya sebelumnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat berbahagia hari ini, kami akan menukilkan beberapa ayat dan hadis serta penjelasan para ulama tentangnya terkait dengan syarat diterimanya amalan ibadah seorang hamba.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan